0: One, A, One, Télisson, Télibalance. واو ازاي فتت. داي بسليك بمكر داي با بسليما مكر مصطلح هر ترخك برضا ورضاي هني هات طقت انشل حيم ايتك ميوزيك برضا ورضاي لا مسبيك حد زريف زريف برضا ورضاي تين تذكر حتى نبر متفا هنا على حمود ورنا نشلوش مسبيك برضا زريف مكر حتى اذا قبل حبيبي اذا شيره ترسلك ديش لوري محمود
1: انا وتش ماشي شل اكا تتريس شل شيمي هندريكس شل شمندريكس
0: اتنيكس برضا ورضاي لكات اتنيكس بشير بين فيش حراق واو تيجا